0: السادسة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: نحن أولاد ناس ومع الناس.
2: أنتوا أحلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: أحلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح إلى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام ميراي صار شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي؟ أي مود؟ يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
6: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوقة انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة كثير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوني صار سمعنا أغاني مين بدنا نسمع بكرة الصبح مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة.

0: السابعة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني عليا عليا.

نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. آه يا حلو.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك، متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني.
2: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
2: اي والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم عالطقس.
1: قول الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم التقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفالة بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشواري قريب هلأ بواصلي، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلغ الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، بروحوا عبوا بنزين فورا هلأ، دبروا حالكم.
3: عن جد؟
1: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقة؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
4: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
5: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
6: السامبا قال لك هو دف كان شو بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه؟ لك يا اسلام يا بطل.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: دم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
2: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: شو يا فندي بعت لي اللوكيشن انا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيموم 10 دقايق ما بتاخر هيدا اذا ما في عجقه
7: يعطيك العافية
6: يا هلا الله يعافيك
7: عجقة ايه؟
6: موت
7: بس انتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها
6: بدك نحس منحس بدك ما نحس ما منحس بدك هي
7: دخلك سمعت بالخبرية؟
6: اي خبرية؟
7: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة
6: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
7: يوم قريت الخبر ليك؟
6: لك ايه والله معك حق ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على اساس شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق شو عم بلبسها انا هيدا عس الشغل مقتل بعضه
7: هيك بتبلش الاشاعه مش بخبر كبير بكلمتين صغار بس بيناتنا والمشكله مالنا بالاشاعه المشكله قديش منصدقها بسرعه يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقه قبل ما تنشر الخبر اسال حالك سؤال بسيط مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر
6: شو يا فندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام

0: في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: خالد الهبر في

0: الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: نت
1: بلا
0: نت نت عم تسمع؟
1: أنا ما غلطت معك، اللي بيساعدون إني خنتي.
0: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته. كل مرة نفس الشيء.
1: أنت ما بتعترفي بغلط.
0: أنا ما
2: عليك. تعرف شو قريت؟
1: شو؟
2: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
1: باسا؟ شو هي باسا؟
2: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. كل غنية وإلى عالم الخاص، كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام اللي راح.
3: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
3: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.
5: لا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Wait, Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars, and not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: خالد الهبر

0: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: الحلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: اهلا وسهلا
2: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
3: عنجق عرفق
0: للبيضة. ما تتوتروا يلا السير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا
0: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: Ya wayne mala shot. Sin el mundial lena ma hada yenaqesh.
4: Shu score?
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما 1000%
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: بيخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم ريفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول. I'm relaxing. I'm having some me time.
10: هاي.
9: هاي.
10: كيفك؟
9: صفا.
10: سمعت آخر خبرية؟
9: شو؟
10: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
9: شو؟
10: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
9: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطع الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم you'll always be my other family.
10: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
9: Stay safe. تبقى حالكن، وإذا اختفيت تعرف السبب.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
11: مسيلي على الحبايب
0: أغاني بيتس
12: بحكي وتحكي له.
0: عيشوا على أغاني أجواء الويك إند فايبز كل ساعة.

0: Zakiev.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: خالد الهبة.

أغاني دوت كوم أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. You drunk, get you
3: love drunk off my heart. أشرب واحد شاي وعقل بسبوسات.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
2: اي والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: والطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكله يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفايه بنزين بالسوق.
1: شو يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق؟ رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شيء وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشواري قريب هلا بوصلي، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلغ الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
3: عن جد؟
1: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
4: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. صارت ستة.
5: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
6: أحلى اثنين
7: كل يوم على الصباح، صبحتكم أنا ومتابتي
5: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
8: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرون شرب شو حكي الصباح.
9: بوعى بكير ساعة 5:30 بدور الأبليكيشن وبنطركن.
10: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصر.
11: ما عاد مش عارف ينزح لي
12: من الرب ويا وسن الفيل.
13: هيك من الضاحية الجنوبية
14: من الدمور.
15: معك رودي من وقف الياس.
16: معك أبو هادي من بيسور.
17: محمد من الشبعة.
18: معك داني من علات.
19: من البوار على بيروت.
20: طلال من الشوف.
21: معك توتو من ما يفوق للطارة.
22: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين.
23: زمان بسمعكم، هاي أول مرة بشترك.
4: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيره.

دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني. خالد الهبر.

0: شو على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: احنا ولاد ناس ومع الناس.
2: انتو احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا راي صاري شكلك مغالبة انت مش عايشة بلبنان.
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا راي. اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين.
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. شيرين عبد الوهاب تباعا تباعا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: شو يا فندي بعت لي اللوكيشن انا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيموم 10 دقايق ما بتاخر هيدا اذا ما في عجقه
7: يعطيك العافية
6: يا هلا الله يعافيك
7: عجا ايه؟
6: موت
7: بس انتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها
6: بدك نحس منحس بدك ما نحس ما منحس بدك هي
7: دخلك سمعت بالخبرية؟
6: اي خبرية؟
7: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة
6: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
7: يوم قريت الخبر ليك؟
6: ولك ايه والله معك حق ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على اساس شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق شو عم بلبسها انا هيدا عس الشغل مقتل بعضه
7: هيك بتبلش الاشاعه مش بخبر كبير بكلمتين صغار بس بيناتنا والمشكله منا بالاشاعه المشكله قديش منصدقها بسرعه يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقه قبل ما تنشر الخبر اسال حالك سؤال بسيط مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر
6: شو يا فندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام صارت ستة
8: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى
9: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم
10: أول مرة بسمعك صراحة كتير حلو البروجرام
8: يا زلمة وين كنت ضايع؟
11: شربوني صار سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
12: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد
13: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها
14: ونحن أخذينا رحلة وكتير مبسوطين
8: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا
15: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة
16: بنتي كل ما بغير للإذاعة بتقول لي سربل
17: نحن قلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية
18: طلعت شمسة
5: صارت ستة مع شرب الإسعادة من

0: الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر تطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Wait, Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars, and not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: كل غنية وإلى عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: انا ما قلت هيك
7: بلا
6: انت عم تسمع
7: انا ما غلطت معك اللي بيساعدوني اني خنتي
6: يا ريت خنتك كان اهون من اللي عملته كل مره نفس الشيء
7: انت ما بتعترفي بغلط
6: انا
7: ما
6: بعرف
8: بتعرفي شو قريت؟
7: شو؟
8: دراسه جديده من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كثير او بيجادلوا كثير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل
7: باسا؟ شو هي باسا؟
8: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر هلا بحالتنا هيدي شكله نفع بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء الباسة
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني التنين أغاني حب
9: وبيننا معاد لو احنا بعاد
5: التلاتة أغاني طرب
9: لأيام الهرا
5: الأربعة أغاني ريترو
9: آسف حبيبتي الوقت فات
5: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
9: يا جوا قلبه وجوا نايف
5: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: قديش حلو انه هيدا البلد صغير، نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
3: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
2: أهلا وسهلا
4: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي، نخطط للعرس نصحت.
5: أنا عارفة
2: للبيضة. ما تتوتروا، يلا سير، لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
6: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هالنهار هيدا.
2: تكيو لور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
7: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
2: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي ديدرو.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theater.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
4: هاي
3: هاي،
4: كيفك؟
3: صافا.
4: سمعت آخر خبرية؟
3: شو؟
4: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
3: شو؟
4: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
3: شباب، خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار، حتى لو ما قدرت أحكي معكم، You'll always be my other family.
4: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين، إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
3: Stay safe، تبقوا حالكم، وإذا اختفيت بتعرفوا السبب.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
5: يا ويلي من لشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما البوسينتو
7: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
7: السامبا قالك هو دفك انزاب يعني.
8: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: مهنينك ركب كيف الفيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: مسيلي على الحبايب
0: اغاني بيتس
11: بحكي وتحكي له.
0: عيشوا على اغاني اجواء الويك اند فايبس كل ساعة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. خالد الهبر.

أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: بلا
1: نلتك. ما انت عم تسمع؟
0: انا ما غلطت معك. اللي بيسمعك بيقول اني خنتي.
1: يا ريت خنتني، كان اهون من اللي عملته. كل مره نفس الشيء.
0: انت ما بتعترفي بغلط.
1: انا ما بعترف.
2: بتعرفي شو قريت؟
0: شو؟
2: دراسه جديده من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كثير او بيجادلوا كثير تكون نسبة ذكائهم اقل من المعدل.
0: باسا؟ شو هي باسا؟
2: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. اوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقه بتخلي الناس تصدق اي شيء. يعني مثلا اذا قلت لهم دراسه جديده او خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تاكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسه.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
5: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف.
1: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: مهلينك ركب كيبل فيجن.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
3: صارت ستة.
6: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
7: أحلى اثنين
8: كل يوم على الصباح. صبحتون أنا ومدامتي
6: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
9: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
10: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن.
11: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف.
12: ما عاد شارف ينزحني
13: من الرب ويا وسن الفيل.
14: شيك من الضاحية الجنوبية
15: من الضمور.
16: معك رودي من وقت الياس.
17: معك عبادي من بيسور.
18: محمد من الشبعة.
19: معك داني من علاء.
20: من البوار عبيروت.
21: طلال من الشوف.
22: معك توتو من ما يفوق للطارة.
23: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
24: زمان بسمع فورما أول مرة بشترك.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars. And not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
0: Khalid Lhaber.

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.
2: والحب جاني جاني خدني ورماني
3: دي جي كارلوس.

0: DJ Carlos. بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: دي جي كارلوس

0: Carlos. بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: خالد الهبر.

0: سيستم و 2U2C يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسي
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: Carlos. إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
0: أغاني بيتس
2: بحكي وضحكتلو
0: عيشوا على أغاني أجواء الويك

0: DJ Carlos. بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: Yo, why are you short? The year of the World Cup, no one is
4: going to win. Score?
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما البوسيشنتو
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان
6: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
7: لا فوتو بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: دي جي كارلوس

0: Carlos. بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: جاي كارلوس. أغاني بيت.

مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Wait, Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars, and not just Ortega. Roly, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: AghaniAghani.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا AghaniAghani.com وكونوا

0: التخطيط المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. Get you drunk, get you
3: love drunk off my home. أشرب واحد شاي وعقل بس بوسال.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino du Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino du Liban.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Wait, Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars, and not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone,

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: احنا ولاد ناس ومع الناس.
2: انتوا احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا راي صاري شكلك مغلبة، انت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى يا راي. اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله. يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

0: صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شاربولي سأنا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا وعملت فيها.
7: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربي.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة ستة الصبح على أغاني أغاني.
11: قمر بيضوي للحالي.
13: إيه تعمل لشهيك.

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالك.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معا لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

في مدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم. جديد كارول سماحة طمني.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.
2: حبيبي قلبك الدافي، لا

0: الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح. صبحتون أنا ومدارتي
1: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: نحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور.
11: معك رودي من وقت الياس.
12: معك أبوهدي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من البوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: من زمان بسمعهم. هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.